0: And Ross ends with, I think there is also this idea of playing sad songs to make you feel better. Feels that it's present in my conscience and I feel it in my music. And perhaps that's what goes through music itself and helps me go to there, to go through the days that are so difficult. This was DJ Loma Linda with Las Noches Más Lindas at Refuge Worldwide. Gracias.
1: اضطريت ما تقعد ما بتنوم تكون قاعدة كده لحد الصباح اول ما الصبح هذي بتقوم قام ثماني شنو يعني قام قال ناس تبيدي تقعد ما بيعرفين هم لو مشيت معه النوبة بيكون صحي لحد الصباح لو مشيت معه كوسي بيكون صحي لحد الصباح لو مشيت معه الأثري بيكون صحي لحد الصباح لو كان هو في بريطانيا وقمت اجيت اجازه في القاهره ولاقاني بكون صاحي لحد الصبح فقام ثماني ثقد مثمني ثقد مثمنا على الطير يا اخي نقوم ناكل لنا لقمه كده ونوم ده خروج بتاعنا انا الضحيه بتاعتي

0: شاء الله في مناسبة العيد هتدين السنة المقطعة.
1: والله هتدين للمشاهدين مقطعة السياب وهي التعريف الخاص بإضافة لمجموعة من الأغاني السودانية الخمسة.
0: المقطوعة الوحيدة من تأليفك في المجموعة؟
1: لا، في مجموعة كبيرة لكن الواحد يعني بيختار الشيء الجميل عشان يقدمه في المناسبة.
0: بالنسبة للمقطوعات الثانية؟
1: في مقطعة المهيرة وهي أغنية فلكلورية معروفة بإضافة للحبيبين محمد كاشف ويوم لبيات لحسن عطية والأمل العزبة لخليل إسماعيل.
0: في ملاحظة هنا، أنت ذكرت أغنية المهيرة، أنا ما أعرف دلون من الفلكلور أو من التراث. إمكانية عمل الألحان دي بالآلات الحديثة بالنسبة لكم أنتم؟
1: والله الحقيقة دي تجربة أولى وأعتقد أنها مطروحة للمشاهدين والمستمعين وأتمنى أنه أنجح فيها.
0: بالنسبة لشغلك أنت مع فرقة
1: الويفز
0: وكطالب في معهد الموسيقى، الناحية بتاعت التوفيق بين الجانبين؟
1: والله أعتقد أنه الموضوع مرتبط مع بعض، لأنه هنا موسيقى وهناك موسيقى، ومن خلال الدراسة الواحد ممكن يحاول يطبق أكثر في العمل بتاع الفرقة حتى أنها تكون موجهة بصورة أفضل.
0: لو قلنا الليلة في ظاهرة أو ممكن تكون قضية عامة، مسألة الاهتمام بالجانب الغنائي أكثر من الموسيقى، هل دي حقيقة؟
1: فعلا حقيقة، إذا قارنا الكم الهائل بالنسبة للأغاني مقارنة مع عدد المقطوعات البسيطة، وده دفعني أنه أحاول أقدم المجموعة دي بالإضافة لمجموعة أخرى إن شاء الله.
0: لو حاولنا مثلا نبدأ بداية موسيقية سليمة بالنسبة للجمهور، البداية حتكون كيف؟ هل بمقطوعات عالمية، شيء من التراث، بترى أنه مثلا عشان نخلق خلفية ثقافية بالنسبة للمشاهد عشان يقدر يتقبل الأعمال الموسيقية بكل سطر رحمة.

0: هنا اروح على الحدث حقين كده والله الصبحية بس. انت معلم زوج الناس دي الضراب ولا الحظي شنو؟
1: سمع الزمن علينا ده؟
0: اي
1: بقى في الرجلين
0: شغل بقى في الرجلين؟
1: ايوه
0: كده اي لانه لاحظ انا ضابط شغلكم كله شنو؟ على رجلين كده
1: ايوه
0: اصير روح انت بتسمع اسود اللمين وابو عركي الفنانين الكبار دي قاعد تسمع لهم؟
1: انا بسمع اي حاجة
0: ها؟
1: اي سمع بسمع
0: اي زول بتسمع له؟
1: اي سمع سامح بسمع
0: لكن ديل تحديدا الناس الكبار اللي قاعد تسمع لهم
1: سامح ما دول قلنا عليهم يعني اصلا
0: عليك الله سي زول بيسمع لي ديل بيعمل عمايلك ديل روح
1: ما ضحك انا ورانا ايام بسمع لهم لكن حقنا ورانا لازم نسويه
0: اه روح انت ذاته بجيل عملت حاجه حقك براك عرفتك
1: الله يديك العافيه
0: والله وانا زول والله اقول لك شيء انا مبسوط منك شديد يا روح لانك انت عملت حاجه فريده كده
1: الله يديك العافيه
0: يعني جبت حاجه كده ما في زول زاد عملها قبل كده عرفت حتى بعد ناقص الناس يا روح بقت شنو؟
1: قلنا نغير ايوه
0: نغير
1: نغير من المود الواحد
0: بقت تعمل كل حاجه
1: ايوه
0: عرفت كل زول يا روح يعني تتعدى من اساطير البلد
1: حبيب قلبي
0: لانك اشتغلت يعني مع اغلب الناس في البلد او اكثر زول عنده قاعده جماهيريه
1: المرحوم
0: المرحوم الله يرحمه الله
1: يا سلام
0: يا استاذ يا اخي محمود عبد العزيز
1: والله طبعا دي كانت تجربه فريده طبعا تجربه فريده من ناحيه استفدت منها كثير طبعا
0: وانت اشتغلت معاهم فتره قد شنو كده معروف
1: تقريبا زي سنتين جوا
0: سنتين عليك؟
1: 11 و12 للصبح الفايدة ده
0: كنت شغال معاه الوقت ده
1: ايوه قعدت معاهم في زي العديد كده
0: اه محمود الاساطير كمان ما بيكونوا الاساطير كمان ما بيكونوا في رد بعض
1: لا حول ولا قوة الا بالله بس كده
0: جانات
1: وش بعض هم جانات
0: رصاص
1: وحياة ربنا يرحمه الحمد لله بس الحمد
0: لله الله ربنا يرحمه يا اخو الله
1: ربنا يرحمه
0: واشتغلت برضه مع
1: طه ايوه
0: في تجربه برضه
1: افكاره جميله حبيبي يا كيف يا
0: طه ايوه
1: ايوه
0: ذكي كده
1: روح شديد شديد شديد
0: صح جابك الوقت ده كنت زارته قلت مشعشع كده ملهلك
1: سلام يا رب فكر افكار الشباب العاديين ما فكروا
0: طه
1: كيف
0: صح ايوه والله العظيم وزاد زول صاحب صوت فريد والله العظيم
1: حبيبي يا
0: اخي حاليا شغال مع طبعا قبل ترد لي اكتب المعلومات اللي عندي قطع جونات شغال مع
1: جونات
0: يا روح صح؟
1: الشعبي داير كده
0: الشعبي داير جونات
1: الشعبي داير كده
0: انا زاد ما داير الاغاني الخفيفه الغربه
1: ايوه ابونا بصوره عمره بيقى عامل كده
0: صح والله لانه بجد تعرف الربع الناس اللي بقت تغني اغاني مسموعه واغاني خاصه بقى ما عندهم وجود
1: ايوه
0: الدائره ضل بس يقول لك الليله الربع
1: ايوه
0: عمك شغال فيها يا مالك
1: نظرونا الخاص في التلفزيون بيمشوا الاذاعه اما الغنى البدانه بتاع السوق ده بتاع الحفلات
0: صح
1: ولينا ناس حفلات طبعا
0: تنازلك
1: ايوه ناس ميدان انا بقولوا نحن ناس ميدان
0: ناس ميدان ميدان يا حي ميدان الزنك ده يعني الناس بيقول لك الليله ما لنا زنقين عمك شغال بيجي الليله ليل عندنا زنقه يلا الربع الزنك ده ذات شنو او الفرق بين يعني في ناس بيقول لك الليله والله في كتمه بيجي الفرق بين الزنقه والكتمه شنو
1: الزنق والكتم ده كلام مرقنا نحن من حفلاتنا اللي قاعدين نشتغل
0: عشان كده انا سالتك انت ذات لانك انت بتمرق الحاجه انك انت بتدير الاصليه ذات بالحاجه
1: ايش يعني؟ احنا بنيجي الحفله الحفله دي الخيمه بتكون فاضيه
0: صح
1: زول ما في
0: قلق
1: هذا المناسبه ذات لسه ما ظهر
0: هاي
1: ربطنا يدنا اشتغلنا الاغنيه الاولى الاغنيه الثانيه الاغنيه الثالثه انا عشان اتحرك خطوه لورا ما بقدر اتحرك
0: شغل بيكون قفل
1: خلاص
0: بريف بينا
1: الحله والجيران والاصحاب اشتغل والناس بتلمت بعد ثاني شيء فرق انت عشان يعني انت واقف عشان تمروا ما في الا طريقه
0: شغل بيقوم شغل بيقوم مدرجي
1: يا زول
0: على حسب الكدمه انت
1: والبيجي ما بيمشي
0: البيجي
1: ما بيرجع بيجي في الحله ثاني ما بيتحرك
0: لو
1: قالوا لي اي حاجه
0: قلت له طب انجي براسك
1: لا لا لا لا
0: الا عمك ناس يقول لك الزنقه والزنقه وفلان انا ليه مبسوط لانه معي سنيه قال لك والله يا رب حتى يا رب انت في الحفلات طبعا قاعد تزنق انك حصل يوم انت بحفله زنقوك
1: انا اللي بزنق زنقوني
0: قصه حياتك يا سيدي عشان تحاول ما ممكن يلموا فينا
1: سافرين

الشعب وحي الرومي وحي تيريزا. أتنا ما في كلام تيريزا حسن الناس الطوال حضرانا ما في كلام سي إنصاف يعني ود العجب.

مشاعر وخطبة الأسماء بتنام ناس طيبة جنوبة نورة ومطالبة نضال وحسونة شوقي كل الباب طرفنا يتحب القرف.

عايز انا ويلك يو انا اتدير بانكو دلي دبد وحنقلي اسكري انا ولي قيد اللي عنيو دبلانكو بسو كرشو انا ويلك يو انا اتدير بانكو دلي دبد وحنقلي اسكري انا ولي قيد اللي عنيو دبلان

دارت شحلي اذنك قدال يا بي دركي وحود دنيا يا شي يا ساقي دارت شحلي اذنك قدال يا بي درتا هلقن كانوا مري ربي جاي ايقو ما دراني دربان قوشي هيا درتا هلقن كانوا مري ربي جاي ايقو ما دراني دربان قوشي هيا مركا دوكسي ساري دمايسي اظن دي بدو هلوبين انا دل تردافع نقطو هدا دورتو شعلاتي دعانكو هبي يا ربي مركا دوكسي ساري دمايسي اظن دي بدو هلوبين انا دل تردافع نقطو هدا دورتو شعلاتي دعانكو هبي يا ربي.